تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام وهلا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن الفدائي وان هذوكم بعض افراد اللي غروا ببعضكم وان الامن معنا اقوياء واشداء.

فما تنويه لهذا الأمن عن ساعتون من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على زمن حرب من دون هواده ضد

او على موافقة على رجل كبير او تبديل او يتعدى غيره ويلزم رجال امن يكون له في المرصاد. هذه مهمتنا ويلزم اشهر اخرى على هذه المنون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمان ويخرج ويتجول ويمشي السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

هذا الامل على اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال. وانا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات ان يضحيوا في الليل والنهار في سبيل امن تونس. ونقول لكم ونبشركم وانه في الاسابيع الاخيره فما تنويه برجال امن عن شعب تونس من اقصى البلاد لاقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بطل. يلزمنا حرب من دون هواده ضد البنك.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنس في شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: ضدك الجوفرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على لعبهم في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

عشمور كرسون حبيت مساو وناس تبرد مني واتو عشمور كرسون حبيت مساو وناس تبرد

الريميتي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راي في خاطرك يا عمي رابح.

الريميتي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راهي في خاطرك يا عمي رابح.